على هذه الأرض ما يستحق الحياة تردد إبريل رائحة الخبز في الفجر تعويذة امرأة للرجال كتابات أسخيليوس أول الحب عشب على حجر أمهات يقفن على خيط ناي وخوف الغزاة من الذكريات على هذه الأرض ما يستحق الحياة نهاية أيلول سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها ساعة الشمس في السجن غيم يقلد سربا من الكائنات هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين وخوف الطغاة من الأغنيات على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين سيدتي أستحق لأنك سيدتي أستحق الحياة

مرحبا بكم مستمعينا الكرام وأسعد الله مساءكم أينما كنتم. ومن القدس العاصمة إلى غزة الشامخة. ومن رام الله والخليل إلى جنين ويافا. ومن عكا وحيفا إلى كل شبر من أرض فلسطين نحييكم ونرحب بكم في برنامجكم الإسبوعي الإذاعة الفلسطينية من ملبون أستراليا.

وأهلا بكم أعزائي المستمعين في كل مكان مع الموسم التاسع من إذاعتكم الإسبوعية الإذاعة الفلسطينية. وهذا البرنامج يبث مساء كل يوم اثنين من الساعة السادسة مساء وحتى الثامنة بتوقيت ملبون. كذلك هي الساعة الحادي عشر صباحا بتوقيت القدس الشريف عاصمتنا الأبدية لكل التراب الفلسطيني الشريف عاصمة فلسطين التاريخية فلسطين العظمى.

وهذا البرنامج يبث من ولاية فيكتوريا في أستراليا عبر أثير قناة 88.6 FM بلينتي فالي ويقدم لكم هذا البرنامج فقرات متعددة الطبية والعلمية والفنية والدينية والترفيهية والتاريخية والسياسية ولكن بطابع فلسطيني. وسوف نبدأ برامجنا مستمعين الكرام كالمعتاد مع الأخبار الفلسطينية والأسترالية والعالمية، وسوف أيضا نحاول أن يكون معنا مراسلنا من داخل غزة الإعلامي المميز محمد مطر لينقل لنا أخبار الوطن مباشرة من أرض الوطن، ثم بعد ذلك ننتقل إلى النشرة الجوية لمدينة ملبون. يسعدنا استقبال مكالماتكم على الرقم 03940422111 من داخل أستراليا، كما يسعدنا أن نرحب بمشاركاتكم وملاحظاتكم عبر صفحتنا على الفيسبوك أو عبر الواتساب، ويمكنكم من خارج أستراليا الاتصال بنا على الرقم 04224584466 طبعا الواتساب. ومن خلف الميكروفون يرافقكم في هذه الأمسية محدثكم جمال السعافين، وتحية لكم من فريق الإعداد، ومساء فلسطيني وصباح أيضا فلسطيني لكم جميعا مستمعين الكرام.

وإن من البيان سحرا ومن الشعر حكما وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارا في كل ناد تخطب واحفظ لسانك واحترز من لفظه فالمرء يسلم باللسان ويعطب واحرص على حفظ القلوب من الأذى فرجوعها بعد التنافر يصعب إن القلوب إذا تنافر ودها شبه الزجاجة كسرها لا يشعب وإذا أصابك في زمانك شدة وأصابك الخطب الكريه الأصعب فالجأ لربك إنه أدنى لمن يدعوه من حبل الوريد وأقربه.

قد تكون أحلامك سقطت في بئر يوسف ولكن كن على ثقة بأن قافلة العزيز سوف تأتي فعليك بصبر يعقوب عليه السلام أشياء لا تشترى صدق المشاعر وعفوية الحديث والأصدقاء الأوفياء بسم الله الرحمن الرحيم وتولني في من توليت كررها في دعائك متيقنا بمعناها فأي أذى وأي خطر وأي حرمان يصيبك وأنت في ولاية الله إذا تولاك الله سخر لك كل شيء ولو كان في نظرك مستحيلا اللهم اجعلنا ممن توليتهم برحمتك بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي تصفو القلوب بحبه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مع التحية لأيمن النجار المستمع الدائم هذه المقدمة كانت مشاركة منه من جدة

استقبال المعزين في وفاة الأمير الوالد أمير قطر، حيث تستقبل دولة قطر بدءا من اليوم الاثنين المعزين في الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح أمس الأحد عن عمر ناهز 74 عاما. هذا ولقد قال الديوان الأميري إن أمير البلاد الشيخ تميم ابن حمد آل ثاني سيستقبل المعزين في قادة من قادة الدول والأسرة الحاكمة والأعيان والمواطنين على مدى 3 أيام تبدأ اليوم الاثنين 13 من يوليو تموز وتستمر حتى 4 15 من يوليو للعام 2026.

وإلى رحمة الله ندعو له بالثبات، فهو كان من أكثر الداعمين لفلسطين وللشعب الفلسطيني. أعلن الكنيسة الصهيوني اليوم الأحد أن الانتخابات التشريعية ستجرى يوم 27 من أكتوبر تشرين الأول المقبل، وهو آخر موعد يسمح به أو يسمح به القانون في استحقاق يعد على نطاق واسع استفتاء على سياسات رئيس وزرائهم منذ اندلاع حرب غزة والعدوان على غزة في 7 من أكتوبر 2023. هذا وتنتهي الولاية الحالية للكنيسة البرلمان الصهيوني يوم 17 من يوليو، مما يتيح للائتلاف الحاكم اكتمال ولايته الممتدة لأربع سنوات. ونتنياهو البالغ من العمر 76 عاما هو رئيس الوزراء الأطول عهدا في تاريخ الكيان عبر ولايات عدة، وقد أعلن نيته خوض الاستحقاق الانتخابي المقبل. وضربات أمريكية لإيران وطهران تستهدف الكويت والبحرين والأردن، حيث شنت الولايات المتحدة في وقت متأخر من مساء أمس الأحد ضربات استهدفت أنظمة ومواقع عسكرية في إيران، ورد الحرس الثوري الإيراني باستهداف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت. ومن جهتها ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن الضربات الأمريكية استهدفت مناطق واسعة في جنوب إيران وغربها، بما في ذلك جزيرة قشم وبندر عباس بالقرب من المضيق ومواقع في محافظة خوزستان المتاخمة للعراق.

نشرة الجوية لمدينة ملبورن. اليوم هو الاثنين الموافق 13 من الشهر السابع جولاي أو يوليو للعام 2026. درجات الحرارة 9 درجات للصغرى و16 للعظمى وغائم جزئيا وممطر. وكذلك يوم غد الثلاثاء درجات الحرارة 9 درجات للصغرى و16 للعظمى وأيضا غائم جزئيا مع احتمال هطول الأمطار. أما يوم الأربعاء الموافق 15 من الشهر السابع فدرجات الحرارة تتراوح بين 5 درجات و15 وأيضا غائم جزئيا. كذلك يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت هو غائم جزئيا مع احتمالية ظهور الضباب. بينما درجات الحرارة ليوم الخميس هي 6 درجات للصغرى.

الصغرى و15 للعظمى كذلك يوم الجمعة 5 درجات للصغرى و16 للعظمى وأخيرا يوم السبت 4 درجات للصغرى و16 للعظمى نشرتنا انتهت دمتم

مسلمين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يتجدد لقاؤنا الأسبوعي في فقرة دلالة الألفاظ على المعاني الخفية وأثرها في إثراء المعاني القرآنية في سورة الأنعام جاء في قوله تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم عملا أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين في قوله تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم الأصل أن يبدأ السلام الداخل على القوم ولكن هنا أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأهم بالسلام ويحييهم بتحية الإسلام وهذه دلالة إشارة إلى الكرامة التي وصلوا إليها والميزة لهم وذلك تكرم لهم من الله تعالى لمضادات طلب المشركين طردهم وفي قوله تعالى من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح في هذه الآية أن من عمل منكم سوءا وهو جاهل بما يتعلق به من المكروه والضرر ثم تاب من بعده من قريب ولم يستمر على عزمه السيء ثم استغفر وأناب وأصلح نفسه بالعمل الطيب فهذه دلالة على صدقه وخروج نفسه من حيز الشر والضلال إلى دائرة النور والعرفان وفي قوله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين لتستبين سبيل المجرمين المعاندين الكافرين هذا السبيل المؤدي للعذاب وفيه تعريض على أن المقابل لهم هو سبيل المؤمنين ألا وهو الرحمة والتكريم جاء في قوله تعالى ولو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين هنا الغيب ما غاب على علم الناس بحيث لا سبيل لهم إلى علمه وهذا يشمل الأعيان المغيبة كالملائكة والجن والأعراض الخفية ومواقيت الأشياء في قوله تعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قل لو فيه أمر منه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بمخاطبة المشركين ومحاورتهم وإيقاع الحجة عليهم فيه تعريض إلى الدعاء وبيان أن إلى حاجة هذا العصر إلى الحوار الجاد الصريح الذي يستوعب جميع القضايا حوار العزة والقوة حوار الحكمة والموعظة الحسنة حوار الدعوة والتبليغ حوار التفاهم والتعاون حوار التعارف والتواصل ولعل وعسى بعده تستيقظ الضمائر وتستفيق ضلالات الناس قبل فوات الأوان أما في قوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب فيه كلمة جاء بالتعبير في كلمة مفاتيح المفتاح الذي تفتح به الأقفال وفيه دلالة على كون وجود شيء مغلق لا يمكن الوصول له إلا به كالباب والخزنة وهنا جاء التعبير بالغيب لأنه مبهم ولا يعلم كونه سوى الله تعالى إلى هنا ونلتقي بكم في الأسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

كانت معنا الدكتورة سماح مطر من غزة وبالفقرة الدينية. وطبعا أكيد إحنا كلنا بندعو لأهلنا في غزة بالثبات. طبعا القوة والصمود هم ممكن يدعو لنا إحنا لأنه عندهم من القوة والصمود ما طبعا العالم كله أو الكرة الأرضية يوزع على كل الكرة الأرضية. لذلك ندعو لهم بإذن الله بأنه ربنا يفرجها عنهم، وبإذن الله كل طبعا ما رأوه من عدوان بإذن الله ينتهي وفي ميزان حسناتهم. شكرا مرة ثانية للدكتورة سماح مطر من غزة على المشاركة الإسبوعية وهي من فريق الإعداد منذ أكثر من 5 سنوات، وتحية لها ولكل فريق الإعداد في غزة. تحية إلى أحمد محمد مطر وإلى إنعام حمدان وشفاء النبريس ورجاء الحاج أحمد ونادي النجار وسمية عبد الرحيم، طبعا جلهم من غزة. وإلى كل طبعا طاقم الإعداد في غزة، أكيد أنا نسيت كتير، طبعا في الدكتورة فاطمة الفرة وآخرين. وأيضا بهذه المناسبة تحية إلى كل مستمعينا في كل مكان، محمد الصالح بالرياض تحية لك وصباحك جميل بإذن الله، وننتظر زيارتك إلى ملبورن. محمد الصالح من السعودية من الرياض وهو المستمع الجميل الدائم. وتحية أيضا إلى سيدني مباشرة، ننتقل إلى أجمل شخصية موجودة في أستراليا إن لم يكن على مستوى فلسطين، جمال عليان ما شاء الله، تحية لك. وأنا طبعا بعرف أنك بتسمع لنا الآن، فأنا بوجه لك تحية كبيرة جدا، ونراك بإذن الله عما قريب. طبعا جمال عليان فريق تيلز اوف هوملاند، وان شاء الله راح يكون معنا في 9 أغسطس في الفندرايزنج، غزة فندرايزنج اللي احنا حنسويه جمعية ابكا في ملبورن. طبعا راح يكون برضو الفنان الفلسطيني الجميل ايضا احمد الشيخ. وننتظركم في ملبورن باذن الله عما قريب. وتحية إلى السعودية، جدة، أيمن النجار، عماد عويمر، مازن أبو صلاح ونزار السالمي، وأيضا شهام التلباني وكل مستمعينا في السعودية، وأيضا إلى كندا طارق عاشور، وتحية لكل مستمعينا في كندا، والدكتور طلعت جودة والدكتور جمال جودة في الكويت، وتحية أيضا إلى كنعان مطر في الكويت ولكل مستمعينا في الكويت، وحيفا أيضا في الرياض، وأيضا رانيا وهنادي في الأردن، بين الأردن وبين الرياض، تحية لهم. وإلى داليا طبعا أكبر مشجعة للإذاعة وللمباريات حاليا، هي مش فضيالنا طبعا، بتشجع في الكرة كرة القدم. وإلى نور وإلى زوجها المحترم، وإلى أيضا أمل عليان ومحمد، وإحنا قلنا حيفا طبعا. وأخيرا ألف مبروك إلى غسان عليان كتب الكتاب، مبروك طبعا كبيرة جدا، وإن شاء الله بزواجك بإذن الله أكيد أكيد راح أحاول أن أنا أكون بالرياض أحضر معكم بإذن الله. وتحية لكل مستمعينا في الوطن العربي، في الأردن، في فلسطين، في الدول العربية والدول غير العربية.
وأيضا تحية إلى أمريكا، نذهب إلى أمريكا وتحية إلى ابن العزيز دكتور خالد السعافين وإلى زوجته الكريمة. يعني احنا في التحيات فخلينا نخلص بالمرة ونعمل تحيات لكل المستمعين. وتحية أيضا إلى كل العرب والفلسطينيين في ولاية لويزيانا عند طبعا ابن العزيز خالد. وإلى ليبيا برضو مناسبات ما شاء الله، يعني لا تنتهي المناسبات السعيدة والجميلة بإذن الله. إلى ليبيا إيمان مازن تحية إليك ولأمال ولكل مستمعين في درنة، وألف مبروك كتب الكتاب، وإن شاء الله بالرفاه والبنين، وإن شاء الله تكون أيامك كلها سعيدة. وتحية إلى ابتسام برضو في ليبيا درنة. وأخيرا تحية إلى مستمعينا في ملبون فردا فردا.

اليوم سوف نبدأ عن طبعا القرية الفلسطينية. سنعود إليكم للتجديد. طبعا احنا إلنا فترة بنحط التسجيلات اللي كانت في السنوات السابقة إحياء طبعا لذكرى طبعا فريق الإعداد في غزة. اليوم نجدد شوي. خليني أنا أستلم قرية فلسطينية، وهذه القرية هي قرية حربية.

0: هربيا هي قرية فلسطينية ساحلية على البحر يعني ساحلية وتاريخية تقع شمال مدينة غزة على بعد 15 كيلومترا منها هجر أهلها ودمرت عام 1948 وأقيمت مكانها مستوطنات صهيونية أبرزها كيبوتس زكيم وكرميا أما الموقع والجغرافيا كانت القرية تتوسط القرى الساحلية في السهل الساحلي الجنوبي وتحيط بها أراضي قرى الخصاص وبربرة وبيت جرجة وتبعد عن البحر الأبيض المتوسط 4 كيلومترات أما الاقتصاد والزراعة تميزت القرية بخصوبة أراضيها ووفرة مياهها الجوفية حيث اعتمد اقتصادها على زراعة الحمضيات والحبوب والموز وتربية الماشية أما الاحتلال والتهجير فسقطت القرية بيد العصابات الصهيونية في أوائل شهر تشرين نوفمبر عام 1948 وتم تدمير معظم منازلها
1: مليت بجمالك مليت ولا حد
0: أما معالمها اليوم فلم يتبقى من معالم القرية سوى مسجدها الذي حول إلى مخزن ومنزل يعود إلى مواطن

0: أما التسمية فهربيا بكسر أوله وثانيه وسكون الباء وفتح الياء هربيا. يرجح المؤرخ مصطفى الدباغ أن التسمية قد تكون اشتقاق من كلمة هربة الكنعانية والتي تعني الوفرة والكثرة. أما عدد السكان فلقد قدر عام 1922 ب1037 نسمة، ارتفع في إحصائيات عام 1931 إلى 1520 نسمة، كانوا جميعهم من العرب المسلمين ولهم 234 منزلا. ارتفع هذا العدد في إحصائيات عام 1945 إلى 2300 نسمة، وارتفع عددهم عام 1948 إلى 2598 نسمة. ضم هذا العدد 60 صهيونيا من سكان المستعمرة المقامة على أراضي القرية، وكان عدد منازل القرية آنذاك 399 منزلا. في عام 1998 قدر عدد اللاجئين من أبناء القرية قرية هربيا ب 15,957 نسمة. وإليكم أسماء عائلات القرية حسب ما ورد في ذكرها في موقع هربيا نت.
1: بلادي وترس مع حجار ومجدك
2: ميل على بلدي لتشوف كيف البحر بيضحك.
0: عائلة سالم، عائلة كريزم، عائلة الغول، عائلة الشرافي، عائلة مقبل الكومي، العربيد، الداعور، أبو جلهوم، أبو عوكل، أبو ظاهر، أبو عميرة التري، عائلة عبد الرحمن، عائلة دواس. وتحية إلى مستمعنا الكريم عبد القادر دواس معنا في ملبون، وعائلة عسكر وإم ديرس وأبو مسامح وشاهين والخطيب والبيبة، وعائلة جابر وشح والنحال وحوصو والترامسي وعبد ربه وجبر والدعادلة وأبو شقفة وحسونة وأبو الجبين وكريم ورضوان والفيري وبلاطة وبلعاوي وعليان وأبو كلوب والشيخ عمر والطماني وأبو غبن وأبو سمراء والهسي. وبرضو تحية أيضا إلى السيد الهسي برضو موجود معنا في ملبون، والشامي، وأخيرا أبو طاحون. لجأ أهل القرية عقب احتلال قريتهم إلى مدن ومخيمات قطاع غزة، بعضهم يقيم في مدينة بيت حنون وقسم آخر يقيم في مخيم جباليا وغيرها من مدن ومخيمات القطاع. عقب احتلال القرية عمدت العصابات الصهيونية لتدمير جميع منازل القرية وأبنيتها باستثناء المسجد الذي ذكرناه سابقا، مسجد القرية ومنزل محمد عطية. واليوم لم يبق من القرية سوى مسجدها الذي بات يستخدمه الصهاينة كمخزن، فيما تغطي نباتات الصبار والبابونج والعوسق والجميز موقع القرية. أما الأراضي المجاورة فيزرع فيها القمح والأفوكادو وغيرها من المزروعات.

أتظن أنك عندما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تذرني كحلا لعين الشمس في الفلوات أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا فناء لثائر أنا كالقيامة ذات يوم آتي

في غزة نحن مثقلون بالجراح لكننا لسنا مثقلين بالهزيمة نحمل في صدورنا آلاما بحجم وطن ونحمل في أعيننا حلما لا ينطفئ قد أثقلتنا المآسي وأرهقتنا سنوات الفقد والانتظار لكن إرادتنا ما زالت شامخة وعزيمتنا لا تعرف الانكسار يا غزة يا عنوان الصبر والكبرياء ستبقين شاهدة على أن الشعوب قد تتألم لكنها لا تفقد كرامتها وقد تحاصر لكنها لا تتخلى عن حقها في الحياة سيزول الركام وتجف الدموع وتعود الحياة لتزهر في شوارعك لأن الأمل فيك ليس شعارا بل عهد يتجدد مع كل شروق سنبقى نرفع رؤوسنا ونتمسك بالأمل ونؤمن بأن المستقبل يبنى بالصبر والثبات والعمل وأن الحق لا تغيبه المحن ولا تطفئ نوره سنوات المعاناة وغزة مهما اشتدت عليها الأيام ستبقى رمزا للصمود والإرادة والحياة

0: أيا ياسمين التي من حلب وأهلك ترك وأهلي عرب
1: يا غزنا بروحي معاك ولو بلاك
0: أيا ياسمين التي من حلب وأهلك ترك وأهلي عرب لعينيك سامحت هذا الزمان وكنت عليه طويل العتب غريب على الدهر حسنك هذا فديت ولا حسن إلا اغترب وما عادة للبخيل العطاء ولا عادة للكريم الطلب
1: لم تسقط لا ولم نسقط ما دمنا باقون صبا كنهر الغيب
0: وما عادة للبخيل العطاء وما عادة للكريم الطلب ولا الحر عادته أن يهاب ولا النذل عادته أن يهب فلا الحر عادته أن يهاب ولا النذل عادته أن يهب وقد يحدث الحب من غير قصد كما اتزنت للنبي الخطب وخير الهوى ما يكون اتفاقا بلا نية سبقت أو سبب وشتان ماء الغيوم الفجاء وماء يجاء به في القرب لعينيك في الخلق ملك إذا ما رآه الرشيد اعترته الريب وشعرك ليل امرئ القيس لكن بغير الهموم ارتخى وانسكب ويا ياسمين خلقت خجولا سوى في اثنتين الهوى والغضب لعينيك في الخلق ملك إذا ما رآه الرشيد اعترته الريب وشعرك ليل امرئ القيس لكن بغير الهموم ارتخى وانسكب ويا ياسمين خلقت خجولا سوى في اثنتين الهوى والغضب ولم أكتب الشعر فيك ولكن أحبك من نفسه فانكتب تميم البرغوثي.
1: كنت ولا زلت أنا يا غزت.
0: نعم هذه من روائع الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي.

ونذهب إلى فقرة طبعا الفقرة الحرة ممكن يحتويها فقرات سياسية ممكن أدبية ممكن ثقافية اليوم حيكون يعني شبه جغرافية ومعلومات عامة حنتكلم اليوم عن الدول والتبعيات في قارة أوقيانوسيا قارة أوقيانوسيا نبدأ بالدول المستقلة أول دولة طبعا وهي أكبر دولة بل أكبر قارة وهي أستراليا دولة مستقلة ذات سيادة وتبلغ مساحتها حوالي 7,692,024 كيلومتر مربع أما الدولة الثانية فهي نيوزيلندا دولة مستقلة ذات سيادة وتبلغ مساحتها حوالي 268,021 كيلومتر مربع بابوا غينيا الجديدة وهي دولة مستقلة ذات سيادة وتبلغ مساحتها حوالي 462,840 كيلومتر مربع طبعا يعني مساحة بابوا غينيا الجديدة ضعف مساحة نيوزيلندا أنا طبعا لازم أتأكد من هذه المعلومة وجزر سليمان هي دولة مستقلة ذات سيادة وتبلغ مساحتها حوالي 28,896 كيلومتر مربع وفيجي هي دولة مستقلة ذات سيادة وتبلغ مساحتها حوالي 18,000 كيلومتر مربع وفانواتو دولة مستقلة ذات سيادة وتبلغ مساحتها حوالي 12,189 كيلومتر مربع طبعا فانواتو أنا شخصيا ما كنت بعرفها ولكن أنا من يعني مشجعي ابن حتوتة فهو ذهب إلى فانواتو ويعني استمتعت بالفيديو اللي كان عامله على جزيرة أو دولة فانواتو ابن حتوتة هو قاسم الحتو وتحية إلى مستمعنا الكريم يوسف الحتو في الأردن وكريب الكريب عفوا كيريباتي دولة مستقلة ذات سيادة وتبلغ مساحتها حوالي 811 كيلومتر مربع وأعتذر لأن النطق كان صعب كيريباتي أما الساموا طبعا الساموا كنا بنعرفها من خلال المصارعة هي وفيجي من خلال مصارعة طبعا من وإحنا أطفال يعني بنعرف أنه هم ما شاء الله يمتازوا بالأجسام العريضة والضخمة والقوة الغير طبيعية الساموا هي دولة مستقلة ذات سيادة وتبلغ مساحتها حوالي 2,831 كيلومتر مربع وتونغا دولة مستقلة ذات سيادة وتبلغ مساحتها حوالي 747 كيلومتر مربع زغرة المساحات هنا هي لأنه تقريبا يعني زي جزر يعني في البحر يعني صغيرة بعدين في عنا ولايات ميكرونيزيا الموحدة هي دولة مستقلة ذات سيادة وتبلغ مساحتها حوالي 702 كيلومتر مربع وأيضا بلاو هي دولة مستقلة ذات سيادة وتبلغ مساحتها حوالي 459 كيلومتر مربع ثم جزر مارشال هي دولة مستقلة ذات سيادة وتبلغ مساحتها حوالي 181 كيلومتر مربع وتوفالو دولة مستقلة ذات سيادة وتبلغ مساحتها حوالي بس 26 كيلومتر مربع
وناورو دولة مستقلة ذات سيادة وتبلغ مساحتها حوالي 21 كيلومتر مربع وتعد أصغر جمهورية جزيرية في العالم. وطبعا أيضا ناورو أنا لسه يمكن من يومين برضو شفت فيديو لابن حتوتة يعني جديد منزله بعد ما طلع من الحجر على ناورو، يعني طلع من الحجر من تركيا وراح على ناورو جنبينا. أما الأقاليم والجزر ذات التبعية السياسية، كاليدونيا الجديدة إقليم خارجي تابع لسيادة فرنسا ذو وضع خاص وتبلغ مساحتها حوالي 18,575 كيلومتر مربع. كاليدونيا الجديدة أنا أول مرة أسمع عنها، وأيضا بولينيزيا الفرنسية، يعني كاليدونيا الجديدة وبولينيزيا فرنسيات، وهو أقليم خارجي تابع لسيادة فرنسا، مجموعة أقاليم ما وراء البحار الفرنسية وتبلغ مساحتها حوالي 4167 كيلومترا مربعا. وأخيرا نيوي دولة ذات حكم ذاتي ولها في اتحاد ولكنها في اتحاد حر مع نيوزيلندا وتبلغ مساحتها حوالي 260 كيلومتر مربع. نيوي، وطبعا أنا أخيرا قلت نيوي، وأيضا جزر كوك دولة ذات حكم ذاتي ولكنها في اتحاد حر مع نيوزيلندا وتبلغ مساحتها حوالي 236 كيلومتر مربع. أما المرجع فهو أطلس الجغرافيا والتاريخ، جغرافيا تاريخ أوقيانوسيا. طبعا في ناس ممكن يسألوا قارة أوقيانوسيا احنا ما سمعنا عنها. هي قارة أوقيانوسيا هي تحتوي جزيرة أو عفوا قارة أستراليا مع نيوزيلندا مع الجزر اللي موجودة حولها في المحيط الهادي تقريبا أغلبها.

طيب احنا اجانا تعليق من محمد السعافين في ملبون هي ليس فانيواتو هي فانيواتو بدل الفا فانيواتو

وأيضا تحية للدكتور محمد إبراهيم في الإسكندرية وهو عميد كلية الطب في جامعة الإسكندرية، تحية أيضا خاصة لك. وتحية إلى السفير سفير دولة فلسطين العظمى في أستراليا دكتور أمجد أبو العز، وتحية إلى طاقم السفارة الفلسطينية في أستراليا. يعني أتمنى أني ما أكون ما نسيت حدا في السلامات والتحية. طبعا تحية برضو إلى عبود ابني بعد أغنية الآن حسمعكم إياها، وتحية إلى زوجتي الجميلة سلوى.

طبعا هذه مشاركة من مستمعنا ابني الصغير عبد الرحمن السعافين وهذه تحية لكم مستمعين الكرام

هو مشاركة من محمد السعافين من ملبون أستراليا تعلن رسميا إلغاء هذه البطاقة التي يتم تعبئتها من بالمطار عند الوصول إلى أستراليا الورقة البرتقالية والصفراء المعروفة باسم ورقة التصريح أو Incoming Passenger Card ماذا يحصل؟ سيتم إلغاء هذه البطاقة الرقمية والتحول إلى البطاقة سيتم إلغاء هذه البطاقة الورقية والتحول إلى البطاقة الرقمية ديجيتال كارد اعتبارا من السنة القادمة هذا يعني ببساطة أنك ستقوم بتعبئة الورقة عبر الهاتف بدون الحاجة لتعبئتها يدويا كما بالسابق أهم أسباب التغيير تبسيط إجراءات السفر للناس عند القدوم إلى أستراليا والناس بعد رحلة طيران طويلة إلى أستراليا لا يملكون الطاقة الكافية لتعبئتها يدويا بس إحنا طول عمرنا بنعبيها وبكون عندنا الطاقة الكافية

السادة المستمعين أسعد الله أوقاتكم بكل خير سنتابع حلقة من حلقات لهجتنا وجودنا وقد اخترنا لكم حرف الدال بالنسبة لهذا الحرف الدال لا يلحقها أي تغيير في معظم حالاتها ولكنهم قد يقلبونها إلى تاء في اللفظ في كلمة زغردت أو زغاريد فيقولون زغرتت وزغاريت ويقولون كذلك خيط مستت أي مسدس ذو ست فتلات وينطقونها ظاء في كلمة مخدرة فتصير مخفرة ويصفون بها المرأة التي تلزم بيتها وتضغم في التاء في مثل وعد وفقد وشحد عندما تسند إلى ضمير المتكلم وضمائر الخطاب وتكون متصلة بضمائر النصب فيقولون أنا وعدت وأنت وعدت وأنت وعدتي وإنت وعدت ويلاحظ هنا أنهم حذفوا الميم في وعدتم فصارت وعدت ويلفظون والدتي بقولهم والدتي ووالدته والدته ووالدتهم والدتهم أما في كلمة دجاجة وجاج ودجاجات فيسقطونها من هذه الكلمات فتصبح جاجة وجاج وجاجات ومن قولهم ناس بتوكل جاج وناس بتقع في السياج وهذا مثل شعبي أما كلمة أزغد أو إزغد الفصيحة بمعنى ارضع أو أطعم أو إطعم فيقلبون الدال طاء فيقولون زغطة

0: وكذلك في كلمة دندلة فيقولون دلة وهي كلمة دلة العامية أما دندلة فهي الكلمة الفصحى ويقولون دحتلة بمعنى دحرجة ومنه الدحول أي الدولاب دحرج الدحول الدحول الذي يلعب فيه الأطفال أما كلمة دغدغ الفصيحة بمعنى لاعبه وقرصه بأصابعه في مواضع من جسمه فيضحك ويهتز وهذا عندما نداعب الطفل الصغير فإنهم يستعملون بدلا منها كلمة زغزغة فنقول زغزغته أو زغزغه إلى هنا أخوتي وأخواتي ينتهي هذا الحرف الجميل دمتم بكل خير كانت معكم عايدة محمد النجار من كتاب الناس والتراث في أسدود شكرا لحسن استماعكم
1: وطبعا سوف نبقى على إعادة المقتطفات القديمة للإذاعة الفلسطينية هذا طبعا إحياء لذكرى أهلنا أو فريق الإعداد اللي موجودين في غزة ولكي يبقى صوتهم مسموعا عايد النجار من غزة وما زالت في غزة وهي الحمد لله بخير وتعود إلينا بإذن الله ما قريب وأغلب طاقم الإذاعة بإذن الله

أسران البواسل خلف القضبان. يا من سطرتم دروسا للعالم بأسره، أنتم الأحرار ونحن المكبلين بالشعارات والاعتصامات. أين نحن من إضرابكم؟ وأين نحن من عزلكم؟ ذهبت زهرة شبابكم وضاعت أحلى سنوات عمركم، ولا زلتم صامدين ثابتين. لله دركم أيها الأبطال، ستفرج قريبا وليس على الله محال.

نبقى في غزة والفقرة الرياضية ورجاء الحاج أحمد من فوق الأنقاض ومن المخيم ومن داخل الخيام في حي الرمال أو تل الهوى عفواً.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء من الإذاعة الفلسطينية من مالبورن في أستراليا وسعدني أن أكون معكم أنا رجال حج أحمد معد وقارئ النشرة الرياضية وهذه المرة من مدينة غزة من حيث للهوى ومن إحدى المخيمات الصيفية المقامة للترفيه وتخفيف من آلام الحرب على أطفال غزة علما بأن هذه المخيمات الصيفية أقامها الاتحاد الفلسطيني والمجلس الأعلى للشباب والرياضة تحت مسمى مخيمات ينابيع الأمل منتخب شرق الوسطى يتوج بلقب بطولة كأس أيتام غزة بكرة القدم الخماسية بعد الفوز على منتخب شرق مدينة غزة في المباراة النهائية بنتيجة 6-2 تنظيم فعالية رسم على رمال بحر غزة تقديراً ووفاءً لمواقف المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن ولتضامنه مع الشعب الفلسطيني منتخب مصر يخرج من كأس العالم بعد مباراة ملحمية أمام الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين العلم الفلسطيني يخطف الأنظار من جديد علم فلسطين يتصدر احتفالات استقبال المنتخب المصري وهناك ثلاث نجوم عرب ضمن قائمة أفضل اللاعبين في كأس العالم اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 وهي فرنسا، أسبانيا، إنجلترا والأرجنتين هذا كل ما لدي من أخبار رياضية كنت معكم أنا رجال حج أحمد من مدينة غزة ومن الإذاعة الفلسطينية من مالبورن في أستراليا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في الحلقة 18 من برنامجكم برنامج خرافية فلسطينية. أنا محدثكم السيد عواودي من دور الخليل، بقرأ من كتاب اسمه كتاب قول يا طير، تجميع لنصوص الحكاية الشعبية الفلسطينية، جمع إبراهيم هوي وشريف كنعاني. تحياتي لك عم أبو خالد، تحياتي لكل المستمعين الكرام. في هذه الحلقة إن شاء الله بدي أقرأ قصص من مجموعة اسمها مجموعة السعي وراء الزواج. القصة الأولى من هذه المجموعة في هذه الحلقة اسمها قصة الشاب الشجاع. قالت الراوية: قولوا لا إله إلا الله. وقال خير، قال الحضور: لا إله إلا الله محمد رسول الله، خير إن شاء الله خير. قالت الراوية: بقي لكم في هالمدينة ملك وإله بنت حلوة كثير. هذا الملك قال إنه بده يجوز بنته للي بيقدر يقتل الغول، وقال لهم إنه قتله سهل، هو إنك تقدر تطول 3 شعرات من راسه، إذا بتطول 3 شعرات من راس الغول، الغول تلقائي بموت. طيب، راحوا الجماعة وقال هذا الغول بقى مغلبهم، هو كل منهم ومن دوابهم، والغول قريب من المدينة وساكن في مغارة في الغابة. يوم سمع الشاب وكان فقير وبحب البنت بيقدرش لفقره يناسب الملك، أجا وافق على كتل الغول، هو مش عارف بيرجع ولا لا، ما حد استجرى يوافق على الشرط غير هو. راح يوم ما أوجه عم غارته والدنيا بقت نهار، ما لقوهوش لأنه بقى سارح مشان يلاقي له حد يوكله. لقى في المغارة مرة الغول، كانت واحدة من بنات المدينة حبها الغول وخطفها وتجوزها. يوم شافتها الشاب نصحته وقالت له: عاود أحسن يوكلك عيد ما يجي المغرب. عيه وظل عندها، عيه يعني رفض. قالها قصته، البنت وافقت تساعده لأنها كانت تكره الغول اللي خطفها، وهي بقت مطلوبة لابن عمها اللي بتحبه وبيحبها، وهيك يمكن تتخلص من الغول ترجع لابن عمها. أجى الغول يهدر من الجوع لأنه ما لقيش حدا يوكله، خبته بالخزانة. ويوم عبر قالها ريحة إنس، قالت له: الإنس فيك وفي ديالك. تعشى من هالموجود وبعد نت في نام، وهي نامت في حده. يوم ما غفي قلعت شعره من راسه، قالها: مالكي؟ قالت له: حلمت انك غارق في البحر وجيت عليك لقيتك غارق كلك في المي، مش مبين منك الا شعر راسك، سحبتك من شعرك عشان انقذك اللي انت استفقت وفيقتني وتريني باقي بصحيح اشد في شعرك. صدقها الغول ونام. يوم ما غفي ردت طارت شعره من راسه، صحي وقام مثل مجنون. قالها: مالكي؟ قالت له: حلمت اني انا وياك مسافرين في بابور البحر وانا سقطت فيه، لو ماني تعلقت في شعر راسك ولا كنت متت. يوم ما صحيت في استفقت وتريني صحيح ماسك في شعر راسك. الغول من هبالته صدقها ونام. يوم ما غفي ردت خلعت الشعر الثالثه، مات الغول وتريحت منه هي واهل المدينه. الصبحيات زمت، يعني حزمت وجمعت، زمت هي والشاب اللي قدروا على زمه من هالمغارة، وأخذوا معهم الشعرات وأجوكم روحين. ملك والأميرة وأهل المدينة استقبلوهم وفرحوا يوم ما سمعوا باللي صار. البنت سوولها عرس على ابن عمها، والأمير سوولها عرس على الشاب، وقاموا لها أفراح والليالي الملاح، وأكلنا من قراهم ورحنا وخليناهم. وهذه حكايتي حكيتها وعليك رميتها. على أمل اللقاء فيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، خرافية جديدة عنوانها غزالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Ало, мархаба. طبعا اتصل فينا محمد مطر من غزة نحاول الاتصال به مرة أخرى
1: السلام عليكم
0: هلا هلا والله عليكم السلام معلش أنت اتصلت فيه وأنا يعني كنت حوالين الاستوديو فأهلا بك الإعلام المميز محمد مطر من غزة إحنا معنا خمس دقائق تقريبا وممكن نمدها لسبع دقائق المهم خبرنا عنك وطمنا عنكم جميعا
1: والله هي نحمد الله عز وجل يا أستاذ جمال كمان برحب فيك وبحييك وبحيي هاي الإذاعة الجميلة فريق إعدادها ومستمعيها الأكارم مشتاقين لكم جدا ومن زمان ما طلينا لكن صدقا الظروف صعبة والوضع صعب بالمجمل والأهم من هذا كله إنه الحالة النفسية عند جل سكان قطاع غزة للأسف سيئة وفيها نوع أو فيها حالة من الإحباط وحالة من اليأس لكن اليقين دائما بالله وهذا الصوت لازم يضل واصل ولازم يضل مستمر فإحنا مجبرين إنه إحنا نضلنا مستمرين بهاي الرسالة لأجل أنه يوصل صوت المظلومين وصوت المكلومين وصوت الفكالة في قطاع غزة وإن شاء الله بنكون دائما عن طريقنا وعن طريقك وعن طريق هاي الإذاعة الجميلة صوت لكل مظلوم وللحق إن شاء الله
0: أكيد بإذن الله طبعا أنا بعرف الظروف اللي عندكم صعبة جدا ولكن يعني إحنا دائما بنكون سعيدين لما على الأقل نشم ريحة غزة وأرض غزة وصوت غزة عن طريقك ومن خلالك طبعا إن شاء الله نتمنى لكم جميعا الخير ونتمنى أنه ربنا يفرجها ويعني إحنا ما في بإيدنا إلا الدعاء والله كريم يعني إن شاء الله
1: الله المستعان يعني الحالة في قطاع غزة يعني أصبحت بين طبقتين في هذه الأيام هنالك طبقة يعني لديها القدرة على التعافي نوعا ما يعني بافتتاح بعض المحال التجارية وبعض الكافيهات وبعض محلات الملابس وما شابه والطبقة الأخرى أصبحت مطحونة للأسف في الخيام في هذا الحر الذي يعني لا يطاق درجة الحرارة مرتفعة جدا في ظل يعني انتشار الأوبئة والحشرات والقوارض والأفاعي أيضا في مناطق مواصي خان يونس وفي مناطق الخيام وبين الركام كل هذه العوامل هي بيئة مناسبة لانتشار الحشرات والقوارض فالفئة الأكبر في قطاع غزة تعاني من هذا الأمر لأن الفئة الأكبر هي موجودة في داخل الخيام ولكن هنالك يعني مجموعة وفئة من الشباب يحاولون ويسعون يعني أن يكونوا كطائر العنقاء أن يخرجوا من تحت الركام وأن يرمموا أنفسهم ويرمموا مشاريعهم التجارية ويعودوا من جديد وهذه هي الصورة وهذا هو الحال بالفعل في قطاع غزة يعني إذا تمشينا قليلا في بعض الشوارع أو في بعض الأسواق في قطاع غزة سنجد على سبيل المثال يعني بعض محلات الفواكه والخضروات سوف تجد كل ما تشتهي الأنفس من الفواكه كل ما تشتهي الأنفس لكن ليس هنالك قدرة شرائية لدى المواطنين على شراء هذه الفواكه بهذه الأسعار كذلك الخضروات كذلك الملابس كذلك حركة المواصلات مرتفعة جدا فيعني هنالك يعني حالة من من من الركود الإعلامي حول ما يجري في قطاع غزة وحول الحالة المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والأهم أن الحرب قد توقفت ويعلم العالم أو يحسب العالم بأن الحرب قد توقفت ولكن هنالك حرب جديدة حرب المواطن حرب الاقتصاد حرب الأسعار حرب الطرقات والبنى التحتية والخيام فهنالك صراع كبير جدا لا يوجد هنالك حل أو لا يوجد هنالك أفق أو حلول رسمية لأهالي قطاع غزة نستمع إلى مجلس السلام استمعنا أن حماس قد تنازلت عن الحكم استمعنا أن حماس قد حلت الحكومة مجلس السلام أنه يهيئ ويجهز نفسه في الحدود للدخول إلى قطاع غزة لكن كل هذا كلام على ورق لا يوجد شيء مطبق على أرض الواقع لحد هذه اللحظة حياة ضبابية يعيشها المواطن الغزي في قطاع غزة، خصوصا في ظل يعني تفشي البطالة في صفوف الشباب. هنالك يعني حالة صعبة جدا، الشباب لا يجدون فرصة للعمل أو فرص للعمل حقيقية على أرض الواقع. منهم من يفتح بعض البسطات التجارية الصغيرة لإدخال يعني قوت يومه أو إخراج قوت يومه ولو بشكل بسيط، لكن بالمجمل الحياة صعبة، الأسعار مرتفعة جدا، ولا يوجد هنالك سيولة مع المواطن الغزي لشراء المستلزمات الرئيسية أو المستلزمات الأساسية من الغذاء والشراب فقط. أما الأمور الأخرى، إذا تحدثنا عن أمور البناء أو تحدثنا عن أمور التي تلزم الأدوات المنزلية، هذه غير موجودة ولا يسمح الاحتلال بدخولها، لا يسمح بدخول ألعاب الأطفال. منذ 3 سنوات لم تدخل دمية أو لعبة واحدة إلى قطاع غزة لحد هذه اللحظة، وكأن الاحتلال يحارب أيضا أطفال قطاع غزة. أنا أتحدث بسرعة مطلقة، أريد أن أجمل الحالة في قطاع غزة في أقل من 5 دقائق، لكن يعني أتوقع أن الصورة قد وصلت إلى ما نعيشه إلى حد هذه اللحظة أو الحالة التي يعيشها المواطن الغزي. بالمناسبة، حالات القصف مستمرة ومتواصلة. يوم أمس كان هنالك أكثر من 10 شهداء في قطاع غزة، وهذه الحالة شبه يومية، هنالك بشكل يومي ما لا يقل عن 5 شهداء، من 5 إلى 10 شهداء بشكل يومي، استهداف لعناصر الأمن، استهداف لمراكب لعناصر الشرطة، للأمن الداخلي أيا كان، لمواطنين، هنالك حالات استهداف، هنالك حالات قنص على بالقرب من الخط الأصفر بشكل يومي وبشكل مستمر. القصف مستمر خصوصا من المسيرات الإسرائيلية ومن الطيران الحربي أيضا. يوم أمس شن إغارة صعبة جدا عبارة عن حزام ناري أكثر

طبعا النت والاتصال في غزة طبعا الكل بيعرف مشاكله ولكن الحمد لله على الأقل قدرنا أن احنا نسمع صوت أهلنا على الأقل وقدرنا نعرف الوضع الموجود حاليا. طبعا شكرا لمحمد مطر ولكل أهلنا في غزة وفي فلسطين. وأنا بدي أحيي طبعا الموقف موقف فريق منتخب مصر وحسام حسن وهذه الأغنية طبعا إهداء لكل طبعا عربي شريف وبالذات للمصريين كجزء من رد الجميل بأنهم رفعوا علمنا علم فلسطين.

لم يتبقى من ساعتنا إلا عشر دقائق من هذا البرنامج وساعتنا في استوديوهاتنا هي السابعة مساء وخمسون دقيقة ونحن في فقرتنا الأخيرة همسات ليلية.

والهمسات هي مشاركة بين مجموعة من مستمعين الكرام من ملبون. محمد الأسمر، تحياتي طبعا للأستاذ محمد الأسمر من ملبون، يقول في مشاركته: يتساقط الناس من حياتنا عاما بعد عام، بعضهم يسقط من القلب وبعضهم من الذاكرة، والبعض يسقط من العين. حينها ندرك أن السعادة ليست في عدد البشر بل في قيمتهم. وأيضا مشاركة أخرى: هل تعلم أن الناس يثقون بمن يتكلم ببطء؟ وهل تعلم أن الصمت أحيانا أقوى من الكلام؟ وهل تعلم أن الثقة تظهر أو تظهر من طريقة الوقوف؟ وهل تعلم أن قلة الكلام تزيد الهيبة؟ وهل تعلم أن التواصل البصري يقوي حضورك؟ وهل تعلم بأن الهدوء يجعل الشخص يبدو أذكى؟ وهل تعلم أن الناس ينجذبون لمن يستمع أكثر مما يتكلم؟ وأخيرا، هل تعلم بأن الابتسامة الخفيفة تعطي انطباع بالقوة والثقة؟ وشكرا للأستاذ محمد الأسمر من ملبون. أما أيمن النجار من جدة فمشاركته يقول فيها: كان النبي صلى الله عليه وسلم أكحل العين، في عينه كحل رباني وعظيم الهانة، واسع الجبهة، إذا ضحك أو غضب ظهر عرق في جبينه، لحيته كثيفة سوداء، لين القلب طيب الرائحة، إذا صافحه أحد يظل في يده أثر رائحة طيبة، أبهى الناس وأجملهم من بعيد وأحسنهم من قريب، كان له جمال وجلال، إذا رأيته تحب ألا تنزل عينيك من عليه، وفي الوقت نفسه تخشى من إطالة النظر لمهابته وجلاله، كان إذا تكلم يحدد كلامه لا يطيله ولا يخرج عنه، كأنه يخرج من فمه الدرر. اللهم لا تحرمنا من رؤيته وارزقنا شفاعته وأدخلنا الجنة في زمرته وصحبته. اللهم آمين. مع الشكر لأيمن النجار من جدة.

ونبقى في جدة نزار السالمي صديقي العزيز نزار السالمي ليس كل ما يؤلمك شر فبعض الابتلاء تهذب الروح بعض الابتلاءات تهذب الروح وتعيد ترتيب القلب ليعتاد على الصبر وتسقل الإيمان وتحط الخطايا وترفع الدرجات نعم ليس كل ما يؤلمك شرا فبعض الابتلاءات تهذب الروح وتعيد ترتيب القلب ليعتاد على الصبر وتسقل الإيمان وتحط الخطايا وترفع الدرجات اللهم اجعل لنا في كل انكسار حكمة وفي كل تأخير لطفة وبعد كل فقد عوضا لا يخطر على البال اللهم قنعنا بأن ما اخترته لنا خير مما نختاره لأنفسنا ولو لم نفهم ذلك طبعا شكرا لنزار السالمي من جدة برامجنا كالمعتاد فيها الكثير الكثير ولكن وقت البرنامج لا يسمح ونكتفي إلى هنا وإلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم عند السادسة مساء يوم الاثنين بتوقيت ملبون والحادي عشر صباحا بتوقيت القدس الشريف عاصمتنا الأبدية لكل التراب الفلسطيني الشريف هذه تحياتنا وتصبحون على وطن